عسلامة يا حمامة. يوم الشعر المشبشب والراي المدبدب والضحكة فضيحة والرقعة صحيحة. شنا حوالك؟ شنا حوالك وكيفنك ومحنك وانتي حجارة ومتلفة الجرة. كان حل الصورة نلقى خيط من شعرك متسرسب ومكتف معايا 10 ملايين مربيت. التهمة تهمة حبك بالسيف، وانا لاني سارق لاني مجرم وحتى من التحليل نظيف. اما مدمن مدمن ومستعرف ونعرف اللي باش مباسي. اما لا غالب راسي صحيح وما عندي وين يدور الريح. كي تقف قدامي بالروبة الخضرة وتجري في دمي كي شرارة حمرة. بوسك لحشمة لجارة وشميتة في الشعرة المسلسلتني والغصة اللي خنقتني. تاني كافر بيهم ومؤمن بيك وبوسة منك بركعتين لعينيك. اما نمنا اللي الحب مش في الكتب ولا في التريك. الحب في الشوارع احمر داكن في بلام الليلة يزعزع ويزلزل ويزلزق ويلمها شليلة ومليلة. زبل بقطاتسها المراكز بكلابها تتلم في قراتسها تتبع بسورجي في الحفصية. والمعلم يغني الشعب يا ليلى يعاتبني وينقز مقطع من سور القصر ونحفلوها من كرتاج الباب بحر. على حجرك ممدود ونمد العود وتولي انت ليلى وانها وكرباني المجنون ونختصوا للرقبة في العز. اما طز منين العز وانت المشكل والحل. انت الحرية والربطية في غنية انت الضرورة الشعرية. وعسلامة يا حمامة قولي منين الهربة منك ليك وانا لنحبك ولا نصبر عليك.